ماضي الوطر الأول وطرا زهت فيه الذلايل تاريخ ثابت ما تحول موجود مع كل القبايل من البن غنملي تيمل صبق هو المطراش طايل في كان في الظله بقيل برتاح من حر القوايل.